صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: لله الحمد
1: الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة ترزقنا بها رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا من غير تعاب ولا نصب ولا تدبر في تحصيله ولا تذلل إلى أحد غيرك وتغنينا بها في الدارين حتى نكون أكثر الناس إنفاقا في سبيلك وتعلمنا بها علوما من عندك تقربنا بها إليك وتحيينا بها قلوبنا إلى معرفتك ومحبتك وتدخلنا بها جنتك مع سيدنا محمد حبيبك ورسولك إن ذلك يسير عليك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في عين وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سقرة الموت وبارك لنا في الموت وفيما بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: Ma'asyur al-muslimin, rahimakumullah. Inna yawmakum hadha la yawmun azim. Azamahullah wa syarrafah, fa'azumu haqqat ta'azim. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, azumu duhayakum, fa'innaha ala masnih syurati matayakum. Fa'idha su'idil hatibu ala al-mimbar, fa'istami'u khabara yawma'idil adha rahimakumullah. Fa'istami'u khabara yawma'idil adha rahimakumullah. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.